دابل حيت سقاونا بالبول شرينا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج ارا ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروش كبدا من الفوق هكا وما قالش